0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيا ناروشكي موزيكي ناجميتي دو
2: إيلات
3: 102 FM
2: إيلات 102 FM